أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 25 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: مؤشر نيكي 225 يصل إلى مستوى 65 ألف نقطة لأول مرة وسط أمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اليابان تعرض سادس صاروخ من طراز H3 أمام وسائل الإعلام. ناقلة نفط تديرها اليابان تصل يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. وصل المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو إلى مستوى 65 ألف نقطة يوم الاثنين لأول مرة وسط توقعات بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 لمدة وجيزة بأكثر من 2000 نقطة أو بنسبة 3.2% عن إغلاق يوم الجمعة، وكان هذا الارتفاع فوق مستوى 65 ألف نقطة، أعلى مستوى له في تعاملات يوم واحد. وانطلقت أوامر الشراء بعد وقت قصير من بدء التعاملات، خاصة لأسهم الشركات العاملة في مجال أشباه المواصلات. وجاء ذلك عقب ارتفاع ملحوظ في بورصة وول ستريت يوم الجمعة. وانخفضت أيضا أسعار النفط الخام، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعيارية إلى نطاق 91 دولارا للبرميل في وقت ما يوم الأحد في نيويورك، بانخفاض قدره حوالي 5% عن الأسبوع الماضي. عرض الهيكل الرئيسي لصاروخ H3 المقرر إطلاقه في اليابان الشهر المقبل، عرض على وسائل الإعلام يوم الأحد. وتجري الاستعدادات لإطلاق الصاروخ في 10 من يونيو حزيران في مبنى للتجميع بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان. والصاروخ السادس من طراز H3 هو مركبة اختبار جديدة من طراز تايب 30، لا تستخدم معززات ولكنها تحتوي على 3 محركات رئيسية تعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى بزيادة محرك عن الطرازات السابقة. وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن هذه ستكون أول محاولة للبلاد لإطلاق صاروخ كبير يعمل بالوقود السائل بدون معززات. وكانت عملية إطلاق الصاروخ الثامن من طراز H3 في ديسمبر كانون الأول قد باءت بالفشل، وقررت جاكسا استئناف عمليات الإطلاق بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وقال أريتا ماكوتو مدير مشروع جاكسا إن عملية الإطلاق ستكون حاسمة في العودة بعد الإخفاق السابق، وأضاف أن التحدي كبير لكنه يطمح إلى إنجاح عملية الإطلاق لإعادة وضع برنامج H3 على المسار الصحيح. وصلت ناقلة نفط خام عبرت مضيق هرمز إلى اليابان يوم الاثنين، وهي أول ناقلة نفط تديرها اليابان تعبر هذا الممر المائي الحيوي منذ بدء الحصار الفعلي. وتدار سفينة إيديميتسو مارو التي ترفع علم بنما من قبل شركة تابعة لشركة إيديميتسو كوسان، وهي شركة كبرى لتجارة النفط بالجملة. وقد وصلت السفينة إلى منشأة في محافظة آيتشي بوسط اليابان صباح يوم الاثنين. وأفادت مصادر بوجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهم لا يعانون أي مشاكل صحية. وتقول الشركة إن الناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط السعودي الذي ستتم معالجته وتحويله إلى منتجات بترولية في مصفاة للتكرير. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة إينيوس هولدينغز اليابانية لتجارة النفط بالجملة قد عبرت المضيق في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع أن تصل إلى اليابان في أوائل يونيو حزيران.
يبدو أن المشاورات التي تجري في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول المشاركة في المحادثات والتي شملت السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان الدولة التي توسطت في المفاوضات. وتقوم وسائل الإعلام من كلا الجانبين بتغطية محتوى مذكرة التفاهم. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الوثيقة تتضمن بنودا لإنهاء القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني وصادرات أخرى أثناء سير المحادثات. وتنص الوثيقة أيضا على تخصيص 30 يوما لمناقشة القضايا المتعلقة بالحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز، و60 يوما سيتم تخصيصها بالتوازي لإجراء محادثات حول الملف النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والدول الوسيطة قولهم إن ترامب على وشك قبول اتفاق يمنح واشنطن وطهران 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف المسؤولون أن هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة شهر إذا لزم الأمر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وأضاف أن الوقت في صالحنا. وكتب أيضا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ويتم توقيعه. وتابع ترامب قائلا يجب على كلا الجانبين أن يأخذ وقتهما وأن يتم الأمر على النحو الصحيح وأنه لا مجال للأخطاء. وقال الرئيس إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكثر احترافية وبناءة، لكن ترامب شدد على أن إيران يجب أن تفهم أنها لا تستطيع تطوير أو الحصول على سلاح أو قنبلة نووية. أسفرت غارة روسية واسعة النطاق على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومناطق أخرى. وقد أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن القوات الروسية استخدمت صاروخ أوريشنيك وهو أحدث صواريخها البالستية متوسطة المدى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم تم شنه حتى صباح الأحد، وأفادت السلطات بمقتل 2 وإصابة 78 آخرين في العاصمة كييف. كما ذكر سلاح الجو أن 2 قتلا في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: هاي 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: نيهون ني وناريماشتاكا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: نيهون دي دونا كوتو غاشتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
4: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
3: أتو، تموداتشي ني آيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام، وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو، وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة، وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي أوميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس. يوكي غا ميتاي ديس. 雪が見たいです。
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか？
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: شماس،
0: أي يفعل.
6: رامن غا تابيتاي ديس،
1: أريد أن أكل الرامن.
5: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: تابيماس،
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
5: كينكاكوجي ني إيكيماس.
7: キンカクジに行きたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
4: دايجوبو.
5: دايجوبو
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
5: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
5: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
1: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 25 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: مؤشر نيكي 225 يصل إلى مستوى 65 ألف نقطة لأول مرة وسط أمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اليابان تعرض سادس صاروخ من طراز H-3

أمام وسائل الإعلام. ناقلة نفط تديرها اليابان تصل يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. وصل المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو إلى مستوى 65 ألف نقطة يوم الاثنين لأول مرة، وسط توقعات بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 لمدة وجيزة بأكثر من 2000 نقطة أو بنسبة 3.2% عن إغلاق يوم الجمعة، وكان هذا الارتفاع فوق مستوى 65 ألف نقطة، أعلى مستوى له في تعاملات يوم واحد. وانطلقت أوامر الشراء بعد وقت قصير من بدء التعاملات، خاصة لأسهم الشركات العاملة في مجال أشباه المواصلات، وجاء ذلك عقب ارتفاع ملحوظ في بورصة وول ستريت يوم الجمعة. وانخفضت أيضا أسعار النفط الخام، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعيارية إلى نطاق 91 دولارا للبرميل في وقت ما يوم الأحد في نيويورك، بانخفاض قدره حوالي 5% عن الأسبوع الماضي. عرض الهيكل الرئيسي لصاروخ H3 المقرر إطلاقه في اليابان الشهر المقبل، عرض على وسائل الإعلام يوم الأحد. وتجري الاستعدادات لإطلاق الصاروخ في 10 من يونيو حزيران في مبنى للتجميع بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان. والصاروخ السادس من طراز H3 هو مركبة اختبار جديدة من طراز تايب 30، لا تستخدم معززات ولكنها تحتوي على 3 محركات رئيسية تعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى بزيادة محرك عن الطرازات السابقة. وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن هذه ستكون أول محاولة للبلاد لإطلاق صاروخ كبير يعمل بالوقود السائل بدون معززات. وكانت عملية إطلاق الصاروخ الثامن من طراز H3 في ديسمبر كانون الأول قد باءت بالفشل، وقررت جاكسا استئناف عمليات الإطلاق بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وقال أريتا ماكوتو مدير مشروع جاكسا إن عملية الإطلاق ستكون حاسمة في العودة بعد الإخفاق السابق، وأضاف أن التحدي كبير لكنه يطمح إلى إنجاح عملية الإطلاق لإعادة وضع برنامج H3 على المسار الصحيح. وصلت ناقلة نفط خام عبرت مضيق هرمز إلى اليابان يوم الاثنين، وهي أول ناقلة نفط تديرها اليابان تعبر هذا الممر المائي الحيوي منذ بدء الحصار الفعلي. وتدار سفينة إيديميتسو مارو التي ترفع علم بنما من قبل شركة تابعة لشركة إيديميتسو كوسان، وهي شركة كبرى لتجارة النفط بالجملة. وقد وصلت السفينة إلى منشأة في محافظة أيتشي بوسط اليابان صباح يوم الاثنين. وأفادت مصادر بوجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهم لا يعانون أي مشاكل صحية. وتقول الشركة إن الناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط السعودي الذي ستتم معالجته وتحويله إلى منتجات بترولية في مصفاة للتكرير. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة إينيوس هولدينغز اليابانية لتجارة النفط بالجملة قد عبرت المضيق في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع أن تصل إلى اليابان في أوائل يونيو حزيران. يبدو أن المشاورات التي تجري في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول المشاركة في المحادثات، والتي شملت السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان، الدولة التي توسطت في المفاوضات. وتقوم وسائل الإعلام من كلا الجانبين بتغطية محتوى مذكرة التفاهم،
وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الوثيقة تتضمن بنودا لإنهاء القتال في على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني وصادرات أخرى أثناء سير المحادثات. وتنص الوثيقة أيضا على تخصيص 30 يوما لمناقشة القضايا المتعلقة بالحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز، و60 يوما سيتم تخصيصها بالتوازي لإجراء محادثات حول الملف النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والدول الوسيطة قولهم إن ترامب على وشك قبول اتفاق يمنح واشنطن وطهران 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف المسؤولون أن هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة شهر إذا لزم الأمر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وأضاف أن الوقت في صالحنا. وكتب أيضا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ويتم توقيعه. وتابع ترامب قائلا يجب على كلا الجانبين أن يأخذ وقتهما وأن يتم الأمر على النحو الصحيح وأنه لا مجال للأخطاء. وقال الرئيس إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكثر احترافية وبناءة، لكن ترامب شدد على أن إيران يجب أن تفهم أنها لا تستطيع تطوير أو الحصول على سلاح أو قنبلة نووية. أسفرت غارة روسية واسعة النطاق على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومناطق أخرى. وقد أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن القوات الروسية استخدمت صاروخ أوريشنيك وهو أحدث صواريخها البالستية متوسطة المدى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم تم شنه حتى صباح الأحد، وأفادت السلطات بمقتل 2 وإصابة 78 آخرين في العاصمة كييف. كما ذكر سلاح الجو أن 2 قتلا في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 25 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: مؤشر نيكي 225 يصل إلى مستوى 65 ألف نقطة لأول مرة وسط أمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اليابان تعرض سادس صاروخ من طراز H3 أمام وسائل الإعلام. ناقلة نفط تديرها اليابان تصل يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. وصل المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو إلى مستوى 65 ألف نقطة يوم الاثنين لأول مرة وسط توقعات بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 لمدة وجيزة بأكثر من 2000 نقطة أو بنسبة 3.2% عن إغلاق يوم الجمعة، وكان هذا الارتفاع فوق مستوى 65 ألف نقطة، أعلى مستوى له في تعاملات يوم واحد. وانطلقت أوامر الشراء بعد وقت قصير من بدء التعاملات، خاصة لأسهم الشركات العاملة في مجال أشباه المواصلات. وجاء ذلك عقب ارتفاع ملحوظ في بورصة وول ستريت يوم الجمعة. وانخفضت أيضا أسعار النفط الخام، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعيارية إلى نطاق 91 دولارا للبرميل في وقت ما يوم الأحد في نيويورك، بانخفاض قدره حوالي 5% عن الأسبوع الماضي. عرض الهيكل الرئيسي لصاروخ H3 المقرر إطلاقه في اليابان الشهر المقبل، عرض على وسائل الإعلام يوم الأحد. وتجري الاستعدادات لإطلاق الصاروخ في 10 من يونيو حزيران في مبنى للتجميع بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان. والصاروخ السادس من طراز H3 هو مركبة اختبار جديدة من طراز تايب 30، لا تستخدم معززات ولكنها تحتوي على 3 محركات رئيسية تعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى بزيادة محرك عن الطرازات السابقة. وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن هذه ستكون أول محاولة للبلاد لإطلاق صاروخ كبير يعمل بالوقود السائل بدون معززات. وكانت عملية إطلاق الصاروخ الثامن من طراز H3 في ديسمبر كانون الأول قد باءت بالفشل، وقررت جاكسا استئناف عمليات الإطلاق بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وقال أريتا ماكوتو مدير مشروع جاكسا إن عملية الإطلاق ستكون حاسمة في العودة بعد الإخفاق السابق، وأضاف أن التحدي كبير لكنه يطمح إلى إنجاح عملية الإطلاق لإعادة وضع برنامج H3 على المسار الصحيح. وصلت ناقلة نفط خام عبرت مضيق هرمز إلى اليابان يوم الاثنين، وهي أول ناقلة نفط تديرها اليابان تعبر هذا الممر المائي الحيوي منذ بدء الحصار الفعلي. وتدار سفينة إيديميتسو مارو التي ترفع علم بنما من قبل شركة تابعة لشركة إيديميتسو كوسان، وهي شركة كبرى لتجارة النفط بالجملة. وقد وصلت السفينة إلى منشأة في محافظة أيتشي بوسط اليابان صباح يوم الاثنين. وأفادت مصادر بوجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهم لا يعانون أي مشاكل صحية. وتقول الشركة إن الناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط السعودي الذي ستتم معالجته وتحويله إلى منتجات بترولية في مصفات للتكرير. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة إينيوس هولدينغز اليابانية لتجارة النفط بالجملة قد عبرت المضيق في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع أن تصل إلى اليابان في أوائل يونيو حزيران.
يبدو أن المشاورات التي تجري في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول المشاركة في المحادثات والتي شملت السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان الدولة التي توسطت في المفاوضات. وتقوم وسائل الإعلام من كلا الجانبين بتغطية محتوى مذكرة التفاهم. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الوثيقة تتضمن بنودا لإنهاء القتال في على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني وصادرات أخرى أثناء سير المحادثات. وتنص الوثيقة أيضا على تخصيص 30 يوما لمناقشة القضايا المتعلقة بالحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز، و60 يوما سيتم تخصيصها بالتوازي لإجراء محادثات حول الملف النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والدول الوسيطة قولهم إن ترامب على وشك قبول اتفاق يمنح واشنطن وطهران 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف المسؤولون أن هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة شهر إذا لزم الأمر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وأضاف أن الوقت في صالحنا. وكتب أيضا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ويتم توقيعه. وتابع ترامب قائلا يجب على كلا الجانبين أن يأخذ وقتهما وأن يتم الأمر على النحو الصحيح وأنه لا مجال للأخطاء. وقال الرئيس إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكثر احترافية وبناءة، لكن ترامب شدد على أن إيران يجب أن تفهم أنها لا تستطيع تطوير أو الحصول على سلاح أو قنبلة نووية. أسفرت غارة روسية واسعة النطاق على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومناطق أخرى. وقد أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن القوات الروسية استخدمت صاروخ أوريشنيك وهو أحدث صواريخها البالستية متوسطة المدى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم تم شنه حتى صباح الأحد، وأفادت السلطات بمقتل شخصين وإصابة 78 آخرين في العاصمة كييف. كما ذكر سلاح الجو أن شخصين قتلا في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: نيهون你は慣れましたか؟
3: هاي
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: نيهون你は慣れましたか؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: نيهون でどんなことがしたいですか؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو に行きたいです.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
3: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
3: دايجوب؟
0: هل أنت على ما يرام؟
3: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولاً معاني الكلمات.
4: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
4: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلاً منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذباً كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
4: هوكايدو に行きたいです.
0: وأريد أن أقابل صديقاً.
4: 友達に会いたいです.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي أو ميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
4: ميتاي ديس. يوكي غا ميتاي ديس. يوكي غا ميتاي ديس.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか？
5: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか？
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
4: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
4: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
4: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
4: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
4: شمس،
0: أي يفعل.
5: رامن غا تابيتاي ديس،
1: أريد أن أكل الرامن.
4: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
4: تابيماس،
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
4: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
4: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
4: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
4: كينكاكوجي ني إيكيماس.
6: كينكاكوجي.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
3: دايجوبو.
4: دايجوبو
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
4: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
4: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
7: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراسي وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
1: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 25 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: مؤشر نيكي 225 يصل إلى مستوى 65,000 نقطة لأول مرة وسط أمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اليابان تعرض سادس صاروخ من طراز H3 أمام وسائل الإعلام. ناقلة نفط تديرها اليابان تصل يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. وصل المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو إلى مستوى 65,000 نقطة يوم الاثنين لأول مرة وسط توقعات بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 لمدة وجيزة بأكثر من 2000 نقطة أو بنسبة 3.2% عن إغلاق يوم الجمعة، وكان هذا الارتفاع فوق مستوى 65,000 نقطة، أعلى مستوى له في تعاملات يوم واحد. وانطلقت أوامر الشراء بعد وقت قصير من بدء التعاملات، خاصة لأسهم الشركات العاملة في مجال أشباه المواصلات. وجاء ذلك عقب ارتفاع ملحوظ في بورصة وول ستريت يوم الجمعة. وانخفضت أيضا أسعار النفط الخام، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعيارية إلى نطاق 91 دولارا للبرميل في وقت ما يوم الأحد في نيويورك، بانخفاض قدره حوالي 5% عن الأسبوع الماضي. عرض الهيكل الرئيسي لصاروخ H3 المقرر إطلاقه في اليابان الشهر المقبل، عرض على وسائل الإعلام يوم الأحد. وتجري الاستعدادات لإطلاق الصاروخ في 10 من يونيو حزيران في مبنى للتجميع بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان. والصاروخ السادس من طراز H3 هو مركبة اختبار جديدة من طراز تايب 30، لا تستخدم معززات ولكنها تحتوي على 3 محركات.

شركات رئيسية تعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى بزيادة محرك عن الطرازات السابقة. وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن هذه ستكون أول محاولة للبلاد لإطلاق صاروخ كبير يعمل بالوقود السائل بدون معززات. وكانت عملية إطلاق الصاروخ الثامن من طراز H3 في ديسمبر كانون الأول قد باءت بالفشل، وقررت جاكسا استئناف عمليات الإطلاق بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وقال أريتا ماكوتو مدير مشروع جاكسا إن عملية الإطلاق ستكون حاسمة في العودة بعد الإخفاق السابق، وأضاف أن التحدي كبير لكنه يطمح إلى إنجاح عملية الإطلاق لإعادة وضع برنامج H3 على المسار الصحيح. وصلت ناقلة نفط الخام عبرت مضيق هرمز إلى اليابان يوم الاثنين، وهي أول ناقلة نفط تديرها اليابان تعبر هذا الممر المائي الحيوي منذ بدء الحصار الفعلي. وتدار سفينة إيداميتسو مارو التي ترفع علم بنما من قبل شركة تابعة لشركة إيداميتسو كوسان، وهي شركة كبرى لتجارة النفط بالجملة. وقد وصلت السفينة إلى منشأة في محافظة أيتشي بوسط اليابان صباح يوم الاثنين. وأفادت مصادر بوجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهم لا يعانون أي مشاكل صحية. وتقول الشركة إن الناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط السعودي الذي ستتم معالجته وتحويله إلى منتجات بترولية في مصفات للتكرير. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة إينيوس هولدينغز اليابانية لتجارة النفط بالجملة قد عبرت المضيق في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع أن تصل إلى اليابان في أوائل يونيو حزيران. يبدو أن المشاورات التي تجري في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول المشاركة في المحادثات، والتي شملت السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان، الدولة التي توسطت في المفاوضات. وتقوم وسائل الإعلام من كلا الجانبين بتغطية محتوى مذكرة التفاهم. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الوثيقة تتضمن بنودا لإنهاء القتال في على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني وصادرات أخرى أثناء سير المحادثات. وتنص الوثيقة أيضا على تخصيص 30 يوما لمناقشة القضايا المتعلقة بالحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز، و60 يوما سيتم تخصيصها بالتوازي لإجراء محادثات حول الملف النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والدول الوسيطة قولهم إن ترامب على وشك قبول اتفاق يمنح واشنطن وطهران 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف المسؤولون أن هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة شهر إذا لزم الأمر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وأضاف أن الوقت في صالحنا. وكتب أيضا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ويتم توقيعه. وتابع ترامب قائلا يجب على كلا الجانبين أن يأخذ وقتهما وأن يتم الأمر على النحو الصحيح وأنه لا مجال للأخطاء. وقال الرئيس إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكثر احترافية وبناءة، لكن ترامب شدد على أن إيران يجب أن تفهم أنها
لا تستطيع تطوير أو الحصول على سلاح أو قنبلة نووية. أسفرت غارة روسية واسعة النطاق على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومناطق أخرى. وقد أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن القوات الروسية استخدمت صاروخ أوريشنيك وهو أحدث صواريخها البالستية متوسطة المدى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم تم شنه حتى صباح الأحد، وأفادت السلطات بمقتل 2 وإصابة 78 آخرين في العاصمة كييف. كما ذكر سلاح الجو أن 2 قتلا في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: 日本には慣れましたか؟
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: "日本には慣れましたか؟"
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: "هاي."
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: "日本でどんなことがしたいですか؟"
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: "雪が見たいです."
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: "北海道に行きたいです."
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
4: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوب.
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو.
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي أو ميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس. يوكي غا ميتاي ديس. 雪が見たいです.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
6: 日本で何がしたいですか？
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: شمس،
0: أي يفعل.
7: رامن غا تابيتاي ديس،
1: أريد أن أكل الرامن.
5: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: تابيماس،
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
5: كينكاكوجي ني إيكيماس.
0: كينكاكوجي. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
4: دايجوبو.
5: دايجوبو
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
5: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
5: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي.

0: تفرش الغرفة غربية التراس بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية التراس فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
1: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة، هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز، ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفاً يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلاً من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 25 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: مؤشر نيكي 225 يصل إلى مستوى 65,000 نقطة لأول مرة وسط أمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اليابان تعرض سادس صاروخ من طراز H3 أمام وسائل الإعلام. ناقلة نفط تديرها اليابان تصل يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. وصل المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو إلى مستوى 65,000 نقطة يوم الاثنين لأول مرة وسط توقعات بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 لمدة وجيزة بأكثر من 2000 نقطة أو بنسبة 3.2% عن إغلاق يوم الجمعة، وكان هذا الارتفاع فوق مستوى 65,000 نقطة، أعلى مستوى له في تعاملات يوم واحد. وانطلقت أوامر الشراء بعد وقت قصير من بدء التعاملات، خاصة لأسهم الشركات العاملة في مجال أشباه المواصلات. وجاء ذلك عقب ارتفاع ملحوظ في بورصة وول ستريت يوم الجمعة. وانخفضت أيضا أسعار النفط الخام، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعيارية إلى نطاق 91 دولارا للبرميل في وقت ما يوم الأحد في نيويورك، بانخفاض قدره حوالي 5% عن الأسبوع الماضي. عرض الهيكل الرئيسي لصاروخ H3 المقرر إطلاقه في اليابان الشهر المقبل، عرض على وسائل الإعلام يوم الأحد. وتجري الاستعدادات لإطلاق الصاروخ في 10 من يونيو حزيران في مبنى للتجميع بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان. والصاروخ السادس من طراز H3 هو مركبة اختبار جديدة من طراز تايب 30، لا تستخدم معززات ولكنها تحتوي على 3 محركات رئيسية تعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى، بزيادة محرك عن الطرازات السابقة. وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن هذه ستكون أول محاولة للبلاد لإطلاق صاروخ كبير يعمل بالوقود السائل بدون معززات. وكانت عملية إطلاق الصاروخ الثامن من طراز H3 في ديسمبر كانون الأول قد باءت بالفشل، وقررت جاكسا استئناف عمليات الإطلاق بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وقال أريتا ماكوتو مدير مشروع جاكسا إن عملية الإطلاق ستكون حاسمة في العودة بعد الإخفاق السابق، وأضاف أن التحدي كبير لكنه يطمح إلى إنجاح عملية الإطلاق لإعادة وضع برنامج H3 على المسار الصحيح. وصلت ناقلة نفط الخام عبرت مضيق هرمز إلى اليابان يوم الاثنين، وهي أول ناقلة نفط تديرها اليابان تعبر هذا الممر المائي الحيوي منذ بدء الحصار الفعلي. وتدار سفينة إيديميتسو مارو التي ترفع علم بنما من قبل شركة تابعة لشركة إيديميتسو كوسان، وهي شركة كبرى لتجارة النفط بالجملة. وقد وصلت السفينة إلى منشأة في محافظة أيتشي بوسط اليابان صباح يوم الاثنين. وأفادت مصادر بوجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهم لا يعانون أي مشاكل صحية. وتقول الشركة إن الناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط السعودي الذي ستتم معالجته وتحويله إلى منتجات بترولية في مصفاة للتكرير. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة إينيوس هولدينغز اليابانية لتجارة النفط بالجملة قد عبرت المضيق في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع أن تصل إلى اليابان في أوائل يونيو حزيران.
يبدو أن المشاورات التي تجري في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول المشاركة في المحادثات والتي شملت السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان الدولة التي توسطت في المفاوضات. وتقوم وسائل الإعلام من كلا الجانبين بتغطية محتوى مذكرة التفاهم. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الوثيقة تتضمن بنودا لإنهاء القتال في على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني وصادرات أخرى أثناء سير المحادثات. وتنص الوثيقة أيضا على تخصيص 30 يوما لمناقشة القضايا المتعلقة بالحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز، و60 يوما سيتم تخصيصها بالتوازي لإجراء محادثات حول الملف النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والدول الوسيطة قولهم إن ترامب على وشك قبول اتفاق يمنح واشنطن وطهران 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف المسؤولون أن هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة شهر إذا لزم الأمر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وأضاف أن الوقت في صالحنا. وكتب أيضا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ويتم توقيعه. وتابع ترامب قائلا يجب على كلا الجانبين أن يأخذ وقتهما وأن يتم الأمر على النحو الصحيح وأنه لا مجال للأخطاء. وقال الرئيس إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكثر احترافية وبناءة، لكن ترامب شدد على أن إيران يجب أن تفهم أنها لا تستطيع تطوير أو الحصول على سلاح أو قنبلة نووية. أسفرت غارة روسية واسعة النطاق على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومناطق أخرى. وقد أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن القوات الروسية استخدمت صاروخ أوريشنيك وهو أحدث صواريخها البالستية متوسطة المدى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم تم شنه حتى صباح الأحد، وأفادت السلطات بمقتل 2 وإصابة 78 آخرين في العاصمة كييف. كما ذكر سلاح الجو أن 2 قتلا في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: هاي 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
4: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: イライコムルマアニー。
1: هاروسان تسأل تام
2: نيهوني ونارمشتك؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب
3: هاي
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر،
2: نيهون دي دونا كوتو غشتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب
3: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة،
4: هوكايدو، إيه،
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها،
3: أتو تموداتشيني أيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
4: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو، وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني أيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي أو ميماس، ولكن

0: عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
1: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
0: إذن استمعوا ورددوا.
2: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إليكم نموذجاً آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか?
4: ラーメンが食べたいです.
1: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか?
0: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
2: 日本で
1: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
2: ناني،
1: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
2: دونا كوتو،
1: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
2: شتاي
1: هي صيغة تاي من الفعل
2: شيماس،
1: أي يفعل.
4: رامن غا تابيتاي ديس،
0: أريد أن أكل الرامن.
2: تابيتاي
1: هي صيغة تاي من الفعل
2: تابيماس،
1: أي يأكل.
0: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
2: 日本で何がしたいですか? ラーメンが食べたいです。 ラーメンが食べたいです。
1: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
2: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
1: الفعل يذهب هو
2: إيكيماس. إيكيماس.
1: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
2: كينكاكوجي ني إيكيماس.
3: キンカクジに行きたいです。キンカクジに行きたいです。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
3: دايجوبو.
2: دايجوبو
1: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
2: دايجوبو ديسكا.
1: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
2: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
1: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: 日本には慣れましたか?
6: はい!
5: 日本でどんなことがしたいですか?
6: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね!
6: あと、友達に会いたいです。
5: おや?
3: 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
1: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
0: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
1: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة، هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز، ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 25 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: مؤشر نيكي 225 يصل إلى مستوى 65,000 نقطة لأول مرة وسط أمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اليابان تعرض سادس صاروخ من طراز H3 أمام وسائل الإعلام. ناقلة نفط تديرها اليابان تصل يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. وصل المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو إلى مستوى 65,000 نقطة يوم الاثنين لأول مرة وسط توقعات بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 لمدة وجيزة بأكثر من 2000 نقطة أو بنسبة 3.2% عن إغلاق يوم الجمعة، وكان هذا الارتفاع فوق مستوى 65,000 نقطة، أعلى مستوى له في تعاملات يوم واحد. وانطلقت أوامر الشراء بعد وقت قصير من بدء التعاملات، خاصة لأسهم الشركات العاملة في مجال أشباه المواصلات. وجاء ذلك عقب ارتفاع ملحوظ في بورصة وول ستريت يوم الجمعة. وانخفضت أيضا أسعار النفط الخام، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعيارية إلى نطاق 91 دولارا للبرميل في وقت ما يوم الأحد في نيويورك، بانخفاض قدره حوالي 5% عن الأسبوع الماضي. عرض الهيكل الرئيسي لصاروخ H3 المقرر إطلاقه في اليابان الشهر المقبل، عرض على وسائل الإعلام يوم الأحد. وتجري الاستعدادات لإطلاق الصاروخ في 10 من يونيو حزيران في مبنى للتجميع بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان. والصاروخ السادس من طراز H3 هو مركبة اختبار جديدة من طراز تايب 30، لا تستخدم معززات ولكنها تحتوي على 3 محركات رئيسية تعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى، بزيادة محرك عن الطرازات السابقة. وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن هذه ستكون أول محاولة للبلاد لإطلاق صاروخ كبير يعمل بالوقود السائل بدون معززات. وكانت عملية إطلاق الصاروخ الثامن من طراز H3 في ديسمبر كانون الأول قد باءت بالفشل، وقررت جاكسا استئناف عمليات الإطلاق بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وقال أريتا ماكوتو مدير مشروع جاكسا إن عملية الإطلاق ستكون حاسمة في العودة بعد الإخفاق السابق، وأضاف أن التحدي كبير لكنه يطمح إلى إنجاح عملية الإطلاق لإعادة وضع برنامج H3 على المسار الصحيح. وصلت ناقلة نفط الخام عبرت مضيق هرمز إلى اليابان يوم الاثنين، وهي أول ناقلة نفط تديرها اليابان تعبر هذا الممر المائي الحيوي منذ بدء الحصار الفعلي. وتدار سفينة إيديميتسو مارو التي ترفع علم بنما من قبل شركة تابعة لشركة إيديميتسو كوسان، وهي شركة كبرى لتجارة النفط بالجملة. وقد وصلت السفينة إلى منشأة في محافظة أيتشي بوسط اليابان صباح يوم الاثنين. وأفادت مصادر بوجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهم لا يعانون أي مشاكل صحية. وتقول الشركة إن الناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط السعودي الذي ستتم معالجته وتحويله إلى منتجات بترولية في مصفاة للتكرير. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة إينيوس هولدينغز اليابانية لتجارة النفط بالجملة قد عبرت المضيق في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع أن تصل إلى اليابان في أوائل يونيو حزيران.
يبدو أن المشاورات التي تجري في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول المشاركة في المحادثات والتي شملت السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان الدولة التي توسطت في المفاوضات. وتقوم وسائل الإعلام من كلا الجانبين بتغطية محتوى مذكرة التفاهم. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الوثيقة تتضمن بنودا لإنهاء القتال في على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني وصادرات أخرى أثناء سير المحادثات. وتنص الوثيقة أيضا على تخصيص 30 يوما لمناقشة القضايا المتعلقة بالحصار البحري الأمريكي ومضيق هرمز، و60 يوما سيتم تخصيصها بالتوازي لإجراء محادثات حول الملف النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والدول الوسيطة قولهم إن ترامب على وشك قبول اتفاق يمنح واشنطن وطهران 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف المسؤولون أن هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة شهر إذا لزم الأمر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وأضاف أن الوقت في صالحنا. وكتب أيضا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ويتم توقيعه. وتابع ترامب قائلا يجب على كلا الجانبين أن يأخذ وقتهما وأن يتم الأمر على النحو الصحيح وأنه لا مجال للأخطاء. وقال الرئيس إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكثر احترافية وبناءة، لكن ترامب شدد على أن إيران يجب أن تفهم أنها لا تستطيع تطوير أو الحصول على سلاح أو قنبلة نووية. أسفرت غارة روسية واسعة النطاق على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومناطق أخرى. وقد أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن القوات الروسية استخدمت صاروخ أوريشنيك وهو أحدث صواريخها البالستية متوسطة المدى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم تم شنه حتى صباح الأحد، وأفادت السلطات بمقتل 2 وإصابة 78 آخرين في العاصمة كييف. كما ذكر سلاح الجو أن 2 قتلا في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: هاي 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: いらいこもるまあに。
1: هاروسان تسأل تام
2: نيهوني ونارماشتاكا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب
3: هاي
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر،
2: نيهون دي دونا كوتو غاشتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب
3: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة،
4: هوكايدو، إيه،
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها،
3: أتو، تموداتشي ني آيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
4: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضاً أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقاً لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي وميمس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس،雪が見たいです。
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
4: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 日本で何がしたいですか؟
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: 何؟
0: ويمكن أيضا أن نستبدل 何 بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: どんなこと
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: したい
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: します
0: أي يفعل.
6: رامن が食べたいです。
1: أريد أن أكل الرامن.
5: 食べたい
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: 食べます
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
5: كينكاكوجي ني إيكيماس.
4: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
4: دايجوبو.
5: دايجوبو
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
5: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
5: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか？
4: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
1: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.